0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصل الحكاية، نتابع فيها نتائج طول أناة الله على شرور البشر لمدة 100 عام، وهل سيتوبون سيكون لهم نصيب ومكان في الفلك الذي يبنيه نوح، أم أنهم سيتمادون في غيهم وشرهم مما يجلب عليهم هلاكا إلهيا عادلا في الطوفان. للأسف مستمع الكريم، لقد تمادى الإنسان في عناده وشره ومعاصيه، كما يقول الوحي الكريم: إن هؤلاء الناس عصت قديما حين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون، أي 8 أنفس بالماء. لقد قابلوا طول أناة الله بالعصيان، وليس ذلك فقط، بل وانغمسوا في أمور الحياة وملذاتها، ولم يقدم أحد توبة لله طوال مدة
1: El Jardín Botánico Pau de Segorbe fue el escenario elegido el pasado sábado para la jura de bandera dirigida a la ciudadanía. A las 11 horas, más de 200 personas protagonizaron este emotivo acto, el cual contó con la presencia de autoridades civiles y militares, la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent, y la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Esther Rojo. La jura de bandera estuvo presidida por el general José Manuel Roy Calvo, jefe del mando de transmisiones y comandante militar de Valencia y Castellón, quien destacó la importancia de la unidad y el compromiso de todos los españoles en la defensa de los valores comunes, agradeciendo a los participantes la decisión de sumarse a la jura de bandera. El acto concluyó con un homenaje a los caídos, una ofrenda floral en el monumento a los caídos.
2: Ну, тоже уверенность. 5-9 плюс 25 акций Златоли. 5 элементов яги и аком 30 киловатт прям.
3: Ой, ну великолепно. Ну, здесь вообразная антенна. И этот, что у меня здесь, 90 ватт. Там, значит, и...
4: Меня зовут Валера, в Донецкой области. Меня зовут Валера, в Донецкой области. Меня зовут Валера, в Донецкой области. Меня зовут Валера, в Донецкой области.
5: Pour quelque chose. Il génère une portée. Et la portée est bizarre. Il y a du cracra dedans. Et c'est bizarre. Voilà. Là, pour moi, c'est parfait.
6: Ülkede Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya dahil olmak üzere bazı ülkelere karşı uygulanan ekonomik yaptırımların ABD dolarının
7: baş konumunu tan grande, tan bestia de lo que fue la vida de las clases populares en los siglos XVII, XVIII y años digo los anteriores, y además provocado y buscado para que no sepamos que se vivió de manera comunal, que se trabajó de esa manera comunal, que hubo apoyo mutuo, que tal. Eso es brutal porque ahí sí que están jugando con eso. Y nos están haciendo ver que el capitalismo es como una cosa perfecta, ¿no? Y que siempre ha sido así.